سنتور كي كنا في الحومة حاجة مبدأت مختومة نكتبو كنت نرفاو غير ربع دراري شكاو وصحاب شكاوي كثروا ومحين ربع كبروا ومحين الطاكسي غبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خرفان مكياش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جل المال بقات الهضرة